بالي ديوس شكوبك اخولبك سنتيل موسيق اخو كانتاشاك بانتيو شاكي اتقاكوا لخون لكوتانا اين لنكاسيقي بانتيو شاكي لقاتيو عام لقا موسيق بانتيو شاكي تشخوني لباركوان لنقيل لتصولي تقاريك اين لشنمالا كوان كلال بانخلات شاتكو بانكري تشخوني لأين نقابانتيو شي تشاكي تشاكو نخشورو تشيك انك نكورو تشي بيك نكورو تشي إلوك أتقاكوا أنتيو شاكوه سوى تين أنيخ تشلو لكو تانائن إشتاقيك لشما ريكوان كيب لاكولا لك أخول ريكوان كيب سا رايلان ريكوان كيب سا تشخيل شاكي تشاك لاكو ساشبيني بشاكوش تانا تشاك رويب أتين ديو شبانك نكناو نك كاكوي شاك لاعت ماني تشكو نك كما لاكوان كيلال ماني تشكو نك كما لا راوم كيكين Kun Dios ahustan, nakakustan na ko si kahunilo. Sa kilakep di kwangkep sa lishong kaplal, yokep si tsuying, yokep si tiyaba. Dan sa li hospital, mare sa li sentro de salud. Sa kilakep na siya katkakwa. Panaklaat at kakwa, siya't kulo na rin sa ruchichor. Rekating angke. Ang Diyos siya kwela at kawa Diyos, siya takla at siya si ala. Kesh ko ipal sa chpali kamak si kahunilo. Santir musik eh, teli kachol, teli kanalep, kim salim ben, kim sakabe. Rish tamp aliru, ilip alrish lakwati. Yo keche la pinkila na kwan at kako. Chwa ko sobtisita siya, Diyos yukwa pek, ahol pek santir musik eh, ho kanta siya.

خلي زيت الغيت وغيرنا تغزغ لك واش غيب كسل هادشي واش غيت وغلت ولا كسلي كاي بونا وقال لك لا ايش اخوي لي قد شابي لا خابي نيل لا كوي ربي اران سلي خلان خلان قلينا خي ارينا خوي سلي تنميت كوبان چي سيب نتكلا لنينقين چي سيب چي سيب Buenas tardes, Lichol, Marijo Canacui Aranza, Lijalán, Jalán, Linajer, Marijuana Huili Cajele, Licaure Simbi, La Mancha Banoa, Tashat Saestia, La Lille, Aranza Lijunjun, Chica, Lepal, Paz, No Cue, Rabie. Buenas tardes, Lijalán, La Esli, Casjitina, Cucas, La Chicho, Cochulán, Salica y Bonal, Huesh,

وعندي زيت ولا خيل راز لي خونك بلا القاس خيتين بانتيوش بانك ران لي راديو نيك ربي خوش جيري تلاخ لي سنتي الهو كوان ساروتش لي راديو شالقيتشي شباتسبال لي سنتي الهو بانك لايشو غيش طبال لي سنتي الهو تاك انخلق لي سنتاز ميزيوني